0: the line, followed the river, and peeked into all the backyards. And the laundry was waving.
1: You are now listening to the Eritrean Voice.
2: Una South Eritrea.
1: Ladies and gentlemen, this is Mara Minnati with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 94198377. Again, the number 94198377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
2: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم. هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855. إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة. بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean.
3: مرحبا كبران سمعتنا زي دمتي إرتراي. دمتي إرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شديشان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابيو كم أون كبران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتو

0: أهلا بكم مستمعي إذاعة صوت إريتريا. تأتيكم إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وحتى 8:00 مساء. في برنامج اليوم مستمعينا الأعزاء سوف نبدأ بعد قليل بالأخبار مع الأستاذ أحمد محمود، وأيضا لدينا تقارير مختلفة من ضمنه طبعا باحتفالات بمناسبة ذكرى 25 من تأسيس إذاعة صوت إريتريا، ولدينا أيضا لقاءات من افتتاح مركز التوبة الذي تم افتتاحه يوم أمس الأحد 13 من سبتمبر 2026 في منطقة بروكلين، وألف مبروك للمجتمع الإريتري عامة، وألف مبروك ومبروك خاص للأخوة الذين سعوا لأكثر من 20 عام أستاذ أحمد لأن يصلوا لهذه النتيجة، وهذا طبعا إنجاز من إنجازات المجتمع الإريتري، فإذاعتنا كانت متواجدة هنالك ولدينا لقاءات أيضا أجريناها مع الحضور.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لك الزميل برهان ومستمعينا الأكارم، طاب مساءكم مجددا، وطبعا نجدد لقاءنا بكم في هذا اليوم الاثنين 14 من سبتمبر، ونحن طبعا سعداء بالحفل الكبير الذي جرى يوم السبت الماضي بداحية فلامنتون بمناسبة مرور 25 عاما أول يوبيل الفدي لإذاعتنا. إذن إذاعة صوت إريتريا تحتفل بمرور ربع قرن على تأسيسها، اعترافا بدور الجميع في تأسيس النافذة الإريترية الأسبوعية من إذاعة الإسنيات المعروفة ب3CR في مدينة ملبون. قامت إدارة إذاعة صوت إريتريا حفل تكريم وتوزيع شهادات لكافة المتطوعين والمتطوعات الذين مروا بالإذاعة منذ مراحل بنائها الأول في عام 2001، وجاء التكريم يوم السبت 12 من سبتمبر الجاري في حفل متعدد الفقرات شهدته مديرة إذاعة 3CR السيدة ميغ ورفيقاتها من الإدارة وعمدة بلدية مونوفالي الدكتورة روزايس، ومن الجاليات السودانية والصومالية ومدعوون آخرين من المجتمع الأسترالي العام وكوكبة من رجال ونساء المجتمع الإريتري الكريم بمدينة ملبون. وكانت مناسبة اليوبيل الفدي لصوت إريتريا سانحة للتأمين على أهمية العمل التطوعي والاعتراف بما بذله أكثر من 50 فردا من الجنسين من مختلف الأعمار مرورا بإذاعة صوت إريتريا وإن مستوى بمستوى مختلف من تقديم الخدمة. وتمكنت الإذاعة في هذه الأمسية الجميلة من تذكر جنودها المعلومين والمجهولين الذين قدموا خلال 25 عاما وجبة إذاعية متعددة الفقرات عبر الأسير المستمع الإريتري والأسترالي مستخدمين ثلاث لغات هي الإنجليزية والعربية والتجرينية. وتعد إذاعة صوت إريتريا من أقدم الإذاعات ضمن إذاعة 3CR التي تأسست عام 1976 وتوفر صوتا لتشكيلة واسعة من الجاليات والمنظمات وحتى برامج فردية، وشهدت النافذة الإريترية عبر مراحل بثها تطورات في سيرورتها وأدخلت خدمات جديدة في بثها، منها انتشارها عبر الإنترنت وتدشينها لصفحة نشطة في وسائل التواصل الاجتماعي، ثم إعلانها في أغسطس الماضي عن انطلاق برنامج جديد يبث مواده حصرا باللغة الإنجليزية ويهتم بقضايا الشباب من خلفية إريتريا، وتديرها كل من ميساء حقوس وعبير محمود حاج علي. وحيث أنه لا يمكن تذكر مراحل تأسيس الإذاعة وبداياتها بغياب السيدة أمونة أبو بكر عبد الله، حيث يعود إليها وإلى بعض رفيقاتها وضع حجر الأساس والإعلان عن نافذة بصوت المرأة الإريترية في سبتمبر عام 2001، وتم تكريم السيدة أمونة هذا العام أيضا تقديرا بهذا الدور، وفي خطابها ظهر عليها التأثر الواضح واستغربت عن مرور الوقت بهذه السرعة، ثم ذكرت بنبرة تأثر واضحة بدايات الإذاعة التي صادفت مع أحداث 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية تأثيرها على المرأة المسلمة المحجبة في الدول الغربية ومنها أستراليا، وأضافت أنها لم تصدق نفسها حينئذ أن تتحدى مع عادات المرأة المسلمة وتدشن صوت خاص بها وتقطع مسافات بعيدة في ظروف من الشكوك والخوف، وأضافت أنه لم يدر في خلدها بتكريم يأتي بعد ربع قرن وأن يستمر الصوت الإريتري بحيويته وتجدده كل عام. وأعلنت السيدة أمونة أبو بكر عن سعادتها بالتكريم و أثنت على زميلاتها اللواتي أسسنا معها وما مررنا به من مواقف بعضه أليم، وتحدث عن مراحل التأسيس بدءا من الفكرة وتلقي الدورة التأهيلية داخل الاستوديو وإعداد البرامج والتقديم، ثم تفسح المرأة المجال لكادر جديد يستلم الإذاعة بصوت الشباب ثم صوت إريتريا ويبث برامجه بثلاث لغات. وأمن المتحدثون اللاحقون جميعهم على أهمية الإذاعة رغم قلة بثها وشكروا العاملين فيها وما يتحملونه من ضغوط متنوعة، وتطرق بعضهم إلى ذكريات مع برامجها. وكانت الأحاديث إيجابية وطيبة من حيث تركيزها على دور العمل التطوعي وفوائده للفرد والمجتمع، وشكرت الأحاديث الذين مروا بهذا العمل ولم يبخلوا بوقتهم وجهدهم وموهبتهم من أجل خدمة المجتمع. واشتملت قائمة المتحدثون على عمدة بلدية مونوفالي الدكتورة روز آيسا ومديرة إذاعة الإسنيات السيدة ميغ والأستاذ عبد الرزاق سعد الله ممثل المستمعون والداعمون للإذاعة وكلمة الإعلاميين، منحت لموقعون اعترافا وتقديرا بجهده الكبير في عكس أنشطة وفعاليات المجتمع الإريتري بأستراليا، فألقاها نيابة عن الموقع الأستاذ محمد علي حامد أبو زينب. ومثل الأستاذ محمد علي الشعب عضو المكتب التنفيذي ومسؤول الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الذي كلمة السياسيين. وبدوره عبر الشاعر أحمد بتيس عن تضامنه مع الإذاعة وأمن على دورها ومثابرة طاقمها واحترافيتها في تقديم الخدمات الإعلامية. وتليت في الحفل أيضا برقيات إشادة من الأستاذ جمال همد مدير المركز الإريتري للخدمات الإعلامية والمشرف العام على موقع دوليس الإلكتروني، ومن الإعلامي محمد طه توكل مدير قناة الجزيرة الفضائية بأثيوبيا. وبجانب الكلمات وتوزيع شهادات تكريم المطوعين، شهد المحتفلون مادة مرئية مختارة من برامج الإذاعة واستمعوا إلى عزف إرثي من العازف الموهوب عبد الحكيم أري المقيم بملبن، وقدمت فقرات الأمسية المميزة الأستاذة الغديرة سارة علي بخيت رئيسة التجارة الإرثرية بملبن بالتعاون مع ميساء سمير حقوس إحدى مذيعات البث الشبابي الإرثري. نتوجه في إذاعة صوت إريتريا بخالص الشكر والتقدير لكل من الحضور والمتطوعون والذين قدموا إلينا أشكال متنوعة من الدعوم، حيث تضافرت الجهود وتجمعت اللبنات لتلون لنا السماء احتفالنا بألوان بهيجة وبلمسات ستبقى في بال وذاكرة الجميع. كل عام ومسيرة صوت إريتريا مستمرة بإذن الله تعالى. إذن الزميل برهان، هذا كان تقرير عن احتفالنا الكبير يوم السبت 12 سبتمبر، فتهانينا مرة ثانية لإذاعتنا ولكل المستمعين ولكل الداعمين لهذا الصوت حتى يبقى هذه السنوات الطويلة حي ومباشر إن شاء الله.
0: نعم أحمد، فعلا كانت أمسية ممتعة وأمسية شارك فيها كما ذكرت في التقرير من مختلف الفئات العمرية، أيضا الجنسية، أيضا الثقافية، و يعني مسؤولين حكوميين، أيضا إدارة إذاعة 3CR. فالاحتفال بكل المقاييس أحمد كان فعلا ناجح، وكان يعني أكرم فيه أكثر من 50 متطوع من 2001 وحتى اليوم. فطبعا هنالك في جنود أحمد دائما مجهولين في العمل، فيعني ممكن نذكر بعض الأسماء الذين مثلا تعاونوا وساعدوا بوقتهم وجهدهم لإخراج الليلة بما خرجت به. فيعني مثلا في ترتيب أثناء العشاء، في ترتيب الأكل، طبعا أولا نشكر الأخت منى على الشيخ من مركز اللي هو التقوى كير، وهي طبعا أحد المؤسسات الداعمة لهذه الإذاعة، وأيضا يعني تعاونت معنا في إعداد الطعام الشهي الذي تناولناه بالبارحة يعني في العشاء. فأيضا من المتطوعين الأخ أبو داير محمد جمع، يعني بارك الله فيه في ترتيب التوزيع والترتيب، هو والأخ حسن مندر من منظمة الشباب الإسلامي، وأيضا الأخ عبد الرقيب محمود جابر، أيضا المتطوعين الآخرين مثلا الأخ، أيضا في ناس ما كانوا فيه لستة التطوع أحمد، يعني قاموا بعمل بنفسهم، يعني مثلا الأخ عامر إبراهيم، يعني طول الليل كان مشغول وحتى في النهاية أيضا قام بعمل كبير صراحة، يعني الناس كلها وقت مشت كان فيه سواء كان في وفي التنظيف وكذا، يعني فزي أخونا عامر إبراهيم مثلا ما في حد كان مكلفه بنفسه، وطبعا دل الروح يعني الناس اللي بتعاون بها. فنشكر نحن كنا متواجدين حتى الساعة، احنا عارفين مناسباتنا طبعا، وأيضا لن نعم نعم في وأيضا في التصوير، يعني نشكر الأخ خالد الأخ فارس فخر الدين، وأيضا نشكر الأخ حسن عبد المولى. بصراحة هذا الرجل أحمد هو وسيارته من الساعة 10 تقريبا أو 9:30 صباحا حتى الساعة 11:30، يعني نشكره شكر جزيل جدا. وهو دائما من الناس طبعا زي ما تقول من الداعمين المخفين، يعني دائما هو يأيد الإذاعة ويتعاون معنا في كل المناسبات اللي نقوم بها. فنشكره شكر جزيل لكل العمل الذي قام به، وانت تعرف يوم السبت يوم العمل، يعني هو بالعكس هو وسيارته كان في تحت أمرنا، يعني بارك الله فيه وجزاه عنا ألف خير. حبيت بس أذكر هذه الأسماء، ليس معناها يعني بس هم الحصر في هؤلاء، لكن دول يمكن
1: خاص بنفس
0: بالضبط
1: في الترتيب في نفس
0: بالضبط بالضبط
1: بنفس اليوم
0: بالضبط.
1: لكن بالنسبة للداعمين احنا تحدثنا عن داعمين
0: للزعاء، طبعا طبعا أكيد ما في شك ما في شك. أنا قاعد أتكلم في المتطوعين طبعا الأخرج الليلة بهذه الصورة. وأحمد نحن يمكن ليس بإنسان، لكن يعني اعتبرنا هؤلاء الأخوين، الأخ كوشي من 3CR هنا من الرايز أب بروغرام العمل،
1: نزم لنا المادة المرئية، نعم
0: المادة المرئية
1: المنتاج والنعم
0: نعم. وأيضا الأخ حمدي علي من البرنامج الصومالي، وهو برنامجه كل يوم الثلاثاء طبعا بالمساء.
1: نعم.
0: أيضا الأخ حمدي قام بإخراج الفيلم القصير الثاني يعني.
1: نعم.
0: وفي البروجيكتر طبعا وفي إعداد البرنامج اللي كنا نشاهده في الشاشة قام به الأخ ياسر عبد الرحيم.
1: نعم. فلو لو لو تحية
0: وهو اللي
1: نعم.
0: كان يعني الماستر زي ما تقول للشاشة.
1: نعم.
0: ولن يفوتني أحمد أن أذكر هنا وبشكر خاص الأخ الأستاذ العازف الكبير عبد الحكيم آدم أري.
1: نعم.
0: المشهور بأندرة. هذا الرجل أيضا يعني أجز من عمله لهذه الأمسية وبادر
1: بتلقى نفسه، يعني
0: قال هو تطوع عندي يعني أيضا.
1: نعم أنا قال نعم. عندي هذه الوسيلة فأقدر أدعمكم صحيح. بهذه الوسيلة وأقدر نعم. مس معكم
0: فيها. فنشكره أيضا
1: له التحية. نعم
0: شكر
1: له
0: التحية. خاص للأستاذ عبد الحكيم. فطبعا الشباب يعني الآن لست الأسماء يمكن غير متواجدة معنا، لكن على رأسهم رئيسة الجالية الأخت
1: نعم.
0: الابنة سارة علي نعم. بخيت، والابنة من برنامج صوت الشباب الإريتري ميساء حقوس
1: نعم.
0: والمصور الكبير طبعا ما ننسى
1: صلاح
0: عبد الواسع حقوس نعم. يعني هذا الرجل أيضا أحمد نشكره شكر خاص، تطوع بنفسه بكاميرته بوقته
1: نعم.
0: لتغطية هذه
1: نعم. وقاعد يجري مونتاج دلوقتي
0: نعم. نعم أكيد طبعا
1: إن شاء الله أنا حننشر كل الصور والفيديوهات أتباعا يعني نعم في صفحتنا على الفيسبوك
0: نعم.
1: يعني وهذه مناسبة أيضا نحيي الأستاذ أحمد زروق طبعا هو المشرف على صفحتنا على الفيسبوك
0: أكيد.
1: بالتأكيد يعني وكان مسا معنا أيضا ولديه لمسات فنية أيضا في التصوير وكذا احتزر طبعا.
0: أنا بس قاعد أجيب الأسماء دي أحمد يعني الناس عشان تعرف زي ما يقولوا مين اللي كان مثلا وراء من خلف هذا
1: المسرح في نفس اليوم هذا نعم. لكن انت في كلمتك طبعا اشرت الى اكثر من ذلك عن يعني استاذنا يمكن ابراهيم الحاج يعني كانت لفته ايضا
0: نعم.
1: لفته نبيله من
0: نعم.
1: كان ربنا
0: نعم.
1: في البدايه شافيه
0: نعم.
1: ان شاء الله ويعافيه
0: هذا الرجل احمد يمكن
1: يعني
0: انا وانت
1: نعم كبير في أنا ماذا حفل نعم
0: يمكن انا وانت بنعرف يعني دور الاستاذ ابراهيم حاج لهذه الاذاعه يعني اولا كشخص دائما هو من الداعمين الاساسيين لهذه الاذاعه. وبالمناسبه لن يحتاج التذكير، اول ما يجي شهر 6 ابراهيم
1: نعم.
0: يكون دفع اشتراكاته او دعمه السنوي
1: نعم.
0: لهذه الاذاعه
1: نعم.
0: ليس وايضا انت تعلم احمد في مساله وقت نحتاج بعض الاشياء للترجمه سواء كان من الانجليزي للتجرينيا او من التجرينيا للانجليزي للعربي بيتعاون معنا استشارات، وهو من المستمعين الدائمين والبيد فيدباك بشكل اسبوعي، يعني يقول لك والله البرنامج امبارح كان كويس في الحته دي بس كذا يعني ابراهيم ايضا الناس ما تعرفه احمد
1: نعم.
0: ونحن يمكن ذكرناه اللي هو يعني علاقاته
1: نعم
0: علاقاته ب النيتورك اللي بيعمل به مثلا العلاقات اللي خلقها لهذه الاذاعه لتسهيل امور كثيره ابتداء من طباعه الكتاب، وايضا نحن كنا نتوقع حضوره طبعا وهي أقدار الله ربنا يشفيه.
1: نعم.
0: يعني هو أيضا في إعداد هذا البرنامج من قبل عام يمكن أو أكثر، إبراهيم كان خلف هذا العمل.
1: نعم. الإعداد لهذا الاحتفال.
0: نعم.
1: بمختلف
0: بكل شيء، سواء كان بالعلاقات بالدعم بكل شيء.
1: نعم.
0: وفعلا الشيء اللي ذكرناه الثاني أيضا لأمونة محمود حسب. أيضا أمونة محمود حسب كما تعلم أحمد هي دائما مع الإذاعة كمشتركة سنوي، يعني كعضو مشترك سنوي بتدفع.
1: نعم.
0: اشتراكات.
1: نعم.
0: وده يمكن كل الداعمين اللي بيعملوه. لكن الشيء الخارج من كده أحمد، أمونة هي أيضا عندها عملها، عندها مسؤولياتها، لكن دائما وقت تلاقي أي شيء متعلق بالإذاعة أنت شايف يعني بتراسلنا على طول.
1: صحيح.
0: تقول في كذا وأمسك كذا. ولها أيضا الفضل بعد الله طبعا لترشيحنا وفوزنا بجائزة ديسمبر 2025.
1: نعم.
0: اللي هو الجائزة التقديرية على مستوى فيكتوريا
1: للدور الصحفي. نعم.
0: نعم. مستوى وأخذناها من الجوفرنر يعني في
1: الحاكم
0: الجوفرمنت هاوس.
1: نعم.
0: هنا أيضا الفضل يرجع لأمونة محمود حسب. فطبعا في مثل هذه المناسبات أحمد هي زي ما يقولوا مرة في السنة أو مرة في العمر. فحبينا نعمل هايلايت للناس عشان يعرفوا ليس أحمد وبرهان بس
1: نعم،
0: أي نعم نحن زي ما تقول يمكن الجنود المكشوفين نقول أو قاعدين نقود السفينة.
1: هذا الجهد لا يتكامل إلا بالظافر الجميع،
0: يعني ليس حقي ولا حقك.
1: نعم.
0: ونحن كما أوضحنا يوم السبت الماضي هذه الإذاعة مفتوحة لأي إريتري وحتى أفريقي. ما عندنا مشكلة يعني.
1: نعم.
0: لأنه نحن عايزين صوتنا يسمع، ونحن كإريتريين لوحدنا ما حنقوى، عشان كده بنعمل لقاءات مع مختلف الجاليات وبنحاول نكون رابط بين الجاليات. والحضور شاهد يعني حضور.
1: نعم.
0: الاحتفال
1: حضور الاحتفال كان حضور الاحتفال من جاليات أخرى من المجتمع الأسترالي العام.
0: نعم.
1: يعني زي ما
0: شاهد على ذلك
1: حتى الناس الخدم ووضعوا لمساتهم في هذا الحفل. أشرت الأخ حمدي مثلا،
0: حمدي
1: علي الصومالي،
0: حمدي علي الصومالي
1: عندنا الكوتش من
0: يعني انت أحمد عشان تعد مثلا الفيلم القصير بتاع 10 دقائق.
1: نعم.
0: يعني أنا ما بفهم فيه شيء، لكن بيأخذ وقت
1: أكيد
0: كبير.
1: أكيد.
0: أنت عشان تقطع
1: هو ده عمل ده هذا الشغل لأنه تقديرا لهذا الصوت
0: ومتطوعين
1: طبعا. نعم. أجرينا مع أكثر من اللقاء طبعا.
0: نعم. نعم. أكيد.
1: هو عرف الجهد قاعد يبذل هنا.
0: نعم.
1: واحترم.
0: نعم.
1: هذه الإذاعة.
0: صحيح صحيح.
1: فله التحية يعني له التحية.
0: فحبينا نذكر هذه الأسماء أحمد.
1: نعم.
0: لكن الشكر عامة يرجع للجالية كلها، وهذا العمل هو في النهاية عمل الجالية للجالية ولكل الإريتريين. هذا المنبر كما ذكرنا يوم السبت مفتوح لأي إريتري أو غير إريتري حتى من القرن الأفريقي مثلا الأقرب.
1: نعم.
0: ولو بعد كمان حتى من أفريقيا من أي مكان، لأن احنا منفتحين للجميع. ويمكن الاحتفال أثبت يعني اللي هو رؤية وفهم الإذاعة مثلا وعملها مع الآخرين يعني. وهذا الكلام نحن ثابتين فيه، وإن شاء الله البرنامج حيوسع أكثر.
1: نعم.
0: والباب مفتوح
1: للجميع. وقمنا به عمليا أيضا يعني.
0: صحيح.
1: يعني حاورنا زي ما قلت يمكن العديد من جاليات أخرى يعني.
0: نعم.
1: حتى
0: نعم.
1: المجتمع الأسترالي العام يعني كل حواراتنا. نعم. في 25 سنة الماضية لو رجعنا إليها في مختلف المواضيع كان.
0: نعم.
1: في شخوص من خارج المجتمع الإريتري يعني.
0: نعم.
1: هذا هذا هذا هذا واقع وحصل يعني فعلا.
0: نعم. وأيضا من الداعمين أحمد يعني نشكر يعني الأخ مراد صاحب فرن الحلويات في كولس في فوسكري.
1: نعم. عمل لنا الكيك.
0: هذا الرجل تبرع بخمسة كيكات يعني التحلية اللي أكلناها في الاحتفال كانت من هذا المكان.
1: نعم. وأخونا الكبير ما ننسى أيضا المطعم روزا عبد الرزاق نصر الدين
0: الأستاذ عبد الرزاق. نعم.
1: نعم. تبرع أيضا
0: هو أيضا تبرع.
1: نعم.
0: بأربعة ترمس والتي.
1: نعم. من الشواهي والقهوة. نعم.
0: وهو دائما طبعا من الداعمين الرئيسيين لهذه الإذاعة. روزا أيضا نشكره لأنه دائما كان خلفنا وبالذات في تعاونه اللي هو أثناء جمع التبرعات للإذاعة الرئيسية.
1: نعم.
0: وأيضا نشكر الأستاذ عبد الرحيم سمرة صاحب مروى فودس أيضا قدم يعني تبرع مثلا بالمشروبات.
1: المشروبات. نعم. العصائر التي موجودة في
0: الاحتفال.
1: نعم.
0: وهو أيضا كشخص من الداعمين الدائمين لهذه الإذاعة وبيساعدنا في يعني في دفع اللي هو اشتراكنا سنوي
1: نعم في الإذاعة السوري سي آر. نعم
0: نعم والشكر أحمد. هذا الاحتفال ما كان حيكون يعني مكتمل ويطلع بهذا الجمال لولا يازي برينتين.
1: أكيد نعم
0: الأخ أكيد نعم. مرتضى عثمان نعم. والأخ سامي يعني سامي لا سيدي. الأخوين نعم. سيد يعني يوم السبت أحمد البلد قافلة هم عشان يكملوا الشغل اللي كانوا ماسكينه سواء كان كل الأعمال يعني سواء كانت
1: الشعارات
0: الأشياء دي كلها نعم. يعني جزاهم عنا يعني ألف خير ونشكرهم يعني أعدوه أحمد وجهزوه وجمعوه في المكان وعملوا الترتيبات وكل هذا يعني هو اللي طلع الجمال اللي هنا كان أصلا من ضمنه الديكوريشن اللي كان موجود
1: صحيح.
0: فنشكر الأخ سامي ومرتضى لمساعدتهم الدائمة والمستمرة سواء كان لإذاعة سري سي آر أو المجتمع الإريتري عامة. فالمجتمع تقريبا أحمد مجتمعنا فيه الخير
1: نعم.
0: ونحن دائما قاعدين نلتقي ويمكن الهاوية قاعد تضيق أكثر وهذه الإذاعة إن شاء الله يكون دورها يكون يعني في ردم الهاوية وخلق زي ما تقول جسر بين مجتمعنا والمجتمع الأوسع الموجود في أستراليا
1: نعم.
0: وإذا نسينا عفوا يعني بعض الأسماء كما نسينا مثلا في تكريم التكريم الشهادات نعم, نعم بعض الأسماء
1: لكننا معذورين بالتأكيد الأخوة والأخوات يمكن نسيناهم بيعذرونا وملحوقة إن شاء الله يعني حتى هذا التكريم
0: أكيد أكيد
1: التكريم
0: أكيد
1: عندنا كذا مناسبات موجودة إن شاء
0: نعم
1: الله
0: نعم نعم
1: سيتم تكريمهم إن شاء الله
0: إذا ربنا أطال في الأعمار إن شاء الله هذه المناسبات حتتكرر وفي مناسبات كثيرة. فإذا لم نذكر أو إذا سقط مثلا اسم أو كذا يستحق يعني نذكره الآن
1: نعم
0: يكون مثلا سقط سهوا ما أنا حس قبل ما أختم تذكرت إذن وير ماني ليس
1: نعم
0: الأخوان يعني عبد الرحيم طلوق والأخ زكي بشير والأخ عبد الرحمن ناود
1: نعم
0: يعني هؤلاء أيضاً لفترة طويلة جداً استمروا معنا الأخوة في رابطة سنتر الأخوة في إيثار فيعني أنا متأكد حننسى كثير لكن العمل هو عمل زي ما تقول
1: الناس تكاتفت
0: فيه
1: وعمل
0: كملت فيه بعد البعض بس قبل أن أختم أحمد عايز أشكر شكر خاص للأمهات والأسر التي حضرت في هذا الاحتفاء
1: نعم.
0: ويعني زي ما تقول رجعونا حوالي 20 سنة وراء يعني أطفال صغار كانوا متطوعين هنا في الاحتفال كل واحدة ما شاء الله جاية بعيالها وأولادها وبناتها فيعني أنا وقت تذكرت فعلا تخيلت يعني البنات دول أيام كانوا يمكن 12 14 15 سنة أو أقل يعني وهم قاعدين في الكراسي هنا قدامنا اليوم ما شاء الله
1: حتى شفناهم في الصور نعم
0: آه نعم, نعم بعض منهم
1: نعم
0: ويعني وقت شاهدتهم أيضا مثلا قابلتهم كده وجه لوجه فعلا الزمن مر
1: صحيح الزمن
0: الوقت
1: ما
0: شاء
1: زي ما قالت السيدة منى أبو بكر يعني قالت هرمنا قالت
0: هرمنا
1: يعني وما صدقت أنه 25 سنة يعني
0: نعم
1: ذكرت المواقف بتاع يوم 11 سبتمبر ويوم 18
0: وكلمتها كلمتها كان لها تأثير كبير
1: كلمة
0: أحمد.
1: مرتجلة وقوية يعني ذاكرتها كانت قوية حتى ذكرت الموقف بتاع الباب لما فتح لها الباب في السريسي يعني
0: نعم.
1: فكان يعني شكرا جزيلا على وضع اللبنة الأولى طبعا لهذه الإذاعة وجهدها طبعا هو الذي أسمر الآن ومن بعدها طبعا الأصوات والعاملين الذين ترددوا في هذه الإذاعة هناك إرادة فعلا قوية الزميل برهان وما كنا هنحتفل لو ما هذه الإرادة وهذه الجدية في الموضوع يعني وأخذها كمشروع فعلا مشروع تستاهل الجالية الإرترية
0: صحيح والآن نحن كلنا كجالية مثلا أحمد على الأقل أثبتنا من ضمن الأشياء
1: نعم.
0: يعني زي ما تقول عندنا إذاعة ولها عمرها 25 سنة يعني وصلنا خط لن نتراجع منه أبدا لأنه حيكون فيه هو الجيل اللي جاي برضو ربنا يساعدهم إن شاء الله.
1: نعم.
0: بدأوا الآن
1: ما هو ذا الأسمر حسب
0: بالضبط كده
1: الإذاعة ثبتت واستمرت
0: وحتى الزمن بدل ساعة ونص
1: الآخر. نعم.
0: بدل ساعة ونص بقى ساعتين ونص وبقى يومين مثلا يوم السبت ما تنسوا طبعا في برنامج الشباب من الساعة الواحدة للساعة اثنين.
1: نعم.
0: واتصلوا بيهم يا مستمعين الكرام.
1: نعم. وبالمناسبة الزميل برهان طبعا احنا الكلام ده بنذكره كل مرة هذا استراليا طبعا بلد مفتوح وبلد الفرص.
0: نعم.
1: يعني الناس حتى لو واحد عنده رغبة مثلا دار يعمل صوت آخر.
0: نعم.
1: بجانب هذا الصوت مثلا.
0: نعم. نعم.
1: الباب مفتوح سواء كان في إذاعة 3CR أو الإذاعات الأخرى.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: مجالات كثيرة نحن حتى في الإذاعة 3CR عرضوا علينا قالوا إذا في كوادر جدد يفتح أسواق جديدة أهلا بهم.
0: نعم.
1: فنحن إذا كان في ناس عندهم رؤية إعلامية غير الرؤية اللي قاعد يقدمها برهان وأحمد وبإمكانهم أن يتقدموا هنا ونحن حندعمهم بالتأكيد ونقف وراهم بإمكانهم يعني يعملوا هنا أما يفتحوا نوافذ أيضا خاصة لو عندهم رؤية إعلامية يعني عندهم رسالة بإمكانهم أن يتقدموا بطلب والمجال مفتوح يعني سواء كان في إذاعة 3CR أو الإذاعات الأخرى.
0: نعم أحمد ده طبعا واضح للجميع والكل. نعم. يعلم هذا الكلام وحتى يعني نحن أيضا إذاعتنا هنا أهلا بهم يعني مفتوحة.
1: نعم.
0: طيب أحمد
1: نحن عندنا بعض الأصوات ربما لو وجدنا وقت سننقل بعض الكلمات التي قيلت في الاحتفال. نعم الزميل بران هل لديك أي كلمة؟ اخترت أي كلمات من كلمة من الكلمات التي ألقيت؟ كان من ضمنها طبعا مديرة 3CR طبعا ميج وكان في كلمة الدكتورة أيضا روز العمدة بلدية مونوبالي.
0: نعم. نعم ممكن نتوقف فاصل أحمد. نعم. وبعد ذلك مستمعينا الأعزاء سوف نستمع اللقاءات التي سجلت في لقاء احتفال يوم السبت الماضي.
1: نعم.
0: فكونوا معنا.

0: مستمعينا العقارم، طاب مساكم مجددا، ما زلتم تستمعون الى اذاعه صوت اريتريا. ولدينا هذا الخبر الاليم، حيث فجعت الجاليه الاريتريه باستراليا بوفاه ابنها محمد سليمان عمر في مدينه ملبورن، وهو المتوفي ابن اخت المنادر صالح جمجام في ملبورن ومحمود جمجام في بيرس. وشكلت وفاته المفاجأة صدمة لأعضاء المجتمع، خاصة بعد أن تعافى من مرض سابق وكان يتردد باستمرار في أماكن معهودة عرفوا فيها الناس. هذا وما زالت إجراءات مواراة جثته الطاهرة جارية حتى هذه اللحظة، ويتوقع دفني في غضون الأيام القليلة القادمة. تعزي إذاعة صوت إريتريا كافة أفراد الجالية الإريترية بأستراليا وأقرباء وأصدقاء الفقيد محمد سليمان على نحو خاص، متوجهين الله سبحانه وتعالى بالدعاء الخالص أن يتقبله قبولا حسنا، وأن يجعله من أصحاب اليمين، وأن يحشره مع زبرة المتقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتون البنيزي الملاحظات التي أدلت بها بولين هانسن رئيسة حزب أمة واحدة عن والدته الراحلة، مؤكدا أنه يشعر بالفخر لنشأته في مساكن حكومية عامة. وقال أن والدته تفوق بولين هانسن بمراحل، وكان يعلق على زور فيديو الهانسن سخرت فيه من حديث رئيس الوزراء عن طفولته ونشأته في مساكن الإسكان الاجتماعي في الدواحي الغربية الداخلية لمدينة سيدني. وفي برنامج بودكاست بوسة في فبراير الماضي سئلت بولين عن رئيس الوزراء، فردت بتقليد ساخر وتزهرت بالبكاء، وأضافت أن والدة البنيزي كان من المفترض أن لا تعيش طول حياتها في المساكن العامة. وظهر رئيس الوزراء يوم الأحد ليدلي بتصريحات يدافع فيها بقوة عن والدته، كاشفا عن بعض تفاصيل حياتها، وقال أنها امرأة عملت ليلا في تنظيف المكاتب لتأمين احتياجاته وتربيته بمفردها، وأشار إلى تفاقم مرضها بشكل مستمر حتى عجزت في أداء أبسط المهام اليومية قبل وفاتها في عام 2002. كما كان متوقعا مستمعينا الكرام، منذ أسابيع كشف حزب وان نيشن اليوم عن خطة كبيرة لخفض أعداد المهاجرين المؤقتين في أستراليا بأكثر من 750 ألف شخص خلال 3 سنوات، مع استهداف أعداد الطلاب الدوليين وبعض التأشيرات للخريجين ولم شمل عائلات العمال المهرة. ولقت الخطة انتقادات قوية واسعة من الحكومة وقطاعات الأعمال والزراعة التي تحذر من نقص العمالة وتأثيرات السلبية على الاقتصاد. زميل برهان أيضا من أخبارنا الإريترية أننا خبر أيضا في إريتريا، طبعا صدر مرسوم جديد لا يسمح لأي فرد بالاحتفاظ بأكثر من 25 ألف نقفة نقدا لمدة تتجاوز 15 يوما، حيث أصدر بنك إريتريا الإخطار القانوني رقم 134 بشأن اللوائح المنظمة لتداول عملة النقفة. ويتضمن الإخطار القانوني الذي نشر يوم 9 من سبتمبر الجاري في الجريدة الرسمية للقوانين الإريترية 4 مواد، وينص على أن تداول عملة النقفة يجب أن يتم عبر المصارف والمؤسسات المالية، كما يحدد الحد الأقصى للمبالغ النقدية التي يسمح للأفراد والمؤسسات الخاصة بالاحتفاظ بها لمدة محدودة. وبناء على ذلك لا يسمح لأي فرد في إريتريا بالاحتفاظ بأكثر من 25 ألف نقفة نقدا لمدة تتجاوز 15 يوما. أما الحدود المسموح بها المؤسسات الخاصة فيها الفئة الجيم 50 ألف نقفة، الفئة باء 100 ألف نقفة، والفئة ألف 150 ألف نقفة. وأوضح الإخطار القانوني أنه ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي فرد أو مؤسسة خاصة تحتفظ من دون مبرر مقبول بمبالغ نقدية تتجاوز الحد المسموح به لمدة تزيد على 15 يوما. وتدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرها في 9 من سبتمبر الجاري في الجريدة الرسمية للقوانين الإريترية. إذن زميل برهان كان ذلك يمكن الخبر الأخير في نشرة اليوم. بعد قليل مستمعينا الأكارم سوف ننقل إلى حضراتكم.
1: قبل ذلك لدينا اتصال الأخ الأستاذ خالد دريس.
0: نعم أستاذ خالد، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة
0: خالد ياسين. عفوا خالد ياسين. نعم خالد ياسين، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا كل من الأستاذ برهان جابر وأحمد الحاج، وأنا سعيد جدا بهذه المداخلة، وأيضا كنت سعيد جدا بحضور تلك اليوم الاحتفال بمرور 25 عاما من تأسيس إذاعة صوت إريتريا في ميلبورن، الاحتفال باليوبيل الفضي.
0: نعم.
2: كان يوم جميل جدا صراحة، و أنا سعدت بذلك الاحتفال يعني، ومشاركة كانت جميلة من الأخوة اللي شاركوا والأخت اللي كانت من أوائل الناس اللي أسسوا هذه الإذاعة. ويعتبر أنا من وجهة نظر احتفال ناجح جدا بامتياز، وكان مميز في التنظيم وفي الحضور وحتى في الفقرات نفسها.
0: نعم.
2: وعكس المكان الكبيرة يعني اللي تحتل الإذاعة طبعا في قلوب أبناء المجتمع الإريتري، والفيديو القصير اللي شاهدناه يعني في ناس دمعت عيونهم، يعني أنا كنت شاهد إنه يشوفوا هذيك التاريخ ناس على مدى سنوات 25 سنة يعني اللي كانوا صغار الآن أصبح أعمارهم بعد 25 سنة، يعني عمر كبير. والتوثيق جميل جدا يعني إنه كونه الإذاعة توثق هذا هذا الكم من الأحداث، يعني الآن هي تعتبر مرجع لكل يعني من 25 سنة كل الأحداث اللي حصلت ما في إذاعة صوت إريتريا ما وثقتها.
0: نعم.
2: كانت شاهد حي وكانت بتوثق يعني سواء عبر التسجيل المصور أو حتى عبر الإذاعة، وكل هذا شيء موجود في الموقع. وكان شاهد طبعا شاهدنا بعض الفيديوهات وهذا كان الإذاعة وكل هذا شيء موجود في الموقع وكان شاهد طبعا شاهدنا بعض الفيديوهات وهذا كان

0: الحصار اللي هم يعيشوا فيها، لأنه فرضت نفسها حضوريا من خلال الأشياء اللي هي بتقدمها، وهي تتناول كل الأحداث وكل الأمور، سواء كان الأمور السياسية، الأمور الاجتماعية، وجميع النواحي اللي قاعد يحصل للإرثين. طبعا إحنا على المستوى العربي في الإعلام الإريتري في ضعف كبير جدا، فتعتبر الآن الإذاعة بتغطي أشياء كثيرة جدا من هذه الناحية، والناس بيتابعوها. وطبعا دي كانت ملاحظتي، حضور الإذاعة بشكل قوي في الفترة الأخيرة، وهذا يعتبر طبعا من الأشياء الجميلة وأشياء الجيدة. طبعا أيضا الإذاعة زي ما ذكرت أنه الآن يعني حتكون مرجع لأي شخص يعني عنده إشكال أو في لبس في الأحداث الماضية 25 سنة الماضية، بإمكان أنه هو يعمل تلفون للإذاعة ويتحقق من هذا الشيء، لأنه هم كانوا يعني يستضيفوا الأشخاص اللي كانوا على رأس الحدث ويسمعوا منهم، وهم يكونوا شاهد حي لأي حدث حصل في هذه الفترة، كانوا شهود، وهم طبعا يعملوا معهم مقابلات، والمقابلة تعتبر يعني شهادة حية
1: يعني جميل. أستاذ خالد فعلا هذه ملاحظة مهمة جدا. نحن يمكن من 2003 بالذات ما في زائر إريتري زار أستراليا وهذه المدينة وإلا جرينا معه لقاء ابتداء من المنادي الكبير الراحل عبدالله إدريس محمد، يعني كل الزوار بتاعنا كل الضيوف في هذه المدينة. فشكرا جزيلا لك، هذه ملاحظة يمكن لم نذكرها في التقرير، والبعض بيقول لك بس
0: أيضاً نعم. أيضا إضافة يعني أنا يعني يا ريت لو الأرشيف هذا موجود، إنه الآن مثل المقابلات اللي ذكرتها المناضل عبد الله إدريس وكثير من الناس طبعاً، وحتى الرعيل الأول لو أنتوا كنت عملتوا معاهم مقابلات، إنه هذه الحلقات تمنتج ويتم عرضها على شكل حلقات أو أجزاء في السوشيال ميديا حتى الناس يعرفوا، لأنه هذا الشيء يعتبر تاريخ يعني.
1: صحيح.
0: الإذاعة الآن أصبحت تاريخ يعني للإرثيين، حتى أنتوا في بعض الأحيان ما أنتوا تستضيفوا فقط في أستراليا، حتى تجروا مكالمات في الخارج يعني وتوثقوا الأحداث سواء كان شخص موجود في خارج أستراليا أو أيا كان. هذه الأشياء لو يتم منتجتها من جديد ويتم عرضها في وسائل التواصل أو أي مكان، إنه الناس يتابعوها أو يتابعوا الحلقات المهمة اللي كانت عملتوها من زمان يعني.
1: صحيح. طيب هذه
0: إضافة أيضا 25 عام من العطاء المتواصل وأشخاص متطوعين سواء الظاهرين أنتم كموجودين في الشاشة واللي موجودين من خلفكم، يعني عمل تطوعي بهذا الفترة أو هذه الفترة يعني 25 سنة مستمرة، هذا يعتبر أنا برأيي عمل جبار جدا يعني. وهذا ما يعرف قيمته إلا من عمل بالعمل التطوعي، لأنه يعني شغل يعني يعتبر كبير جدا يعني، وإسهاماتكم في توثيقكم وكشهود حي في كل المجالات تكونوا حاضرين بدون كلل أو ملل، حتى ما في رواتب دفع عليكم، أنتم متطوعين تعتبروا يعني، حتى الصوت الإريتري يكون موجود وحاضر يعني. فهذا يعتبر أنه أنتم خليتوا أبناء الجالية اللي موجودين هنا أن يكونوا فخورين بوطنهم ويسمعوا قضاياهم بشكل مستمر، والاستمرارية هي المهمة يعني. نحن كثير عندنا قنوات سبتمبر 61، عندنا قنوات إذاعة سبتمبر 61، في أشياء كثيرة حصلت ما سبقت الإذاعة الصوت إريتريا أو في وجودها، لكن ما في أحد استمر.
1: نعم، دائما التحدي هو الاستمرار أستاذ خالد. نعم.
0: ما يميزها هي هذه الاستمرارية وهذا الإصرار منكم والأخوة الموجودين معاكم، هذا الإصرار في الاستمرار هذا ما يميزها. لذلك الاحتفال هذا كان يعني له طابع خاص جدا يعني، ولكم الحق تفتخروا إنه أنتم قدرتوا تستمروا هذه الفترة 25 سنة يعني، ليست فترة بالقليلة يعني.
1: صحيح.
0: وبهذه المناسبة طبعا أتقدم بخالص الشكر والتقدير كل الناس اللي ساهموا من 2001 من بداية تأسيس الإذاعة حد الآن، اللي ساهموا واللي خلوا هذه الإذاعة تستمر لحد الآن، حتى سواء بمالهم سواء بتطوعوا عملوا في الإذاعة أو أيا كان، المهم ساهموا في استمرار هذه الإذاعة. أنا بشكرهم شكر كبير جدا، وأنا يعني أقول إنه

0: هذا العمل لابد أن يستمر.
1: نعم.
0: لابد أن يستمر وإن كان حتى وإن كان حيتخللوا في بعض الصعوبات مستقبلا، لكن الاستمرارية هي المهمة. كما نهني طبعا زي ما ذكرت إنه على النجاح الباهر طبعا الاحتفال اليوبيل الفضي ولإذاعة صوت إريتريا والأخوة الأستاذ برهان جابر والأستاذ أحمد الحاج، أنا وهنيكم والأخت أمونة وكل الأخوة اللي كانوا في الإذاعة، وإن شاء الله بإذن الله الرسالة تستمر. وأهم شيء إنه الصوت الإريتري يكون موجود وحاضر، وإنه إذاعة يعني أصبحت عالمية الآن في الفترة الأخيرة، يعني ليست تهتم بشؤون ملبورن وأستراليا، لا أصبحت عالمية ولها حضور قوي جدا على على على على, على, على وسائل التواصل، وهذا هو ما يميزها يعني.
1: نعم، شكرا شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد ياسين، طبعا وأنت أحد النشطاء هذه المدينة، يمكن نحن سعداء بك، أيضا التقينا بك قبل كده، لكن بالتأكيد لدينا برنامج أيضا لقاء ونسعد بوجودك معنا، أيضا لو أتيتنا هنجري معك اللقاء. طيب، وإحنا عارفين أن أنت رجل نشط طبعا وموجود في الحراك الشعبي ولديك وقفات طبعا معروفة، وهذا النداء نحييك فيه، فشكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبة يعني. شكرا جزيلا،
0: شكرا شكرا أستاذ أحمد الحاج، شكرا للأستاذ برهان جابر، وأنا أحييكم مرة ثانية والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. زميل برهان قال كلمات طيبة، فمن الشاب خالد ياسين طبعا وهو أحد قادة الحراك الشعبي،
2: قادة الحراك الشعبي وإحدى الأسر الإريترية. نعم. المختفي يعني والده قصرا. نعم. من حوالي 34 عاما فك الله أسره.
1: نعم.
2: فشكرا للأستاذ خالد. فلدينا أحمد،
1: نعم نختار بعد
2: الكلام، لكن لدينا أيضا إذا
1: لضيق الوقت حنختار يمكن نكتفي بكلمة وكلمتين من الاحتفال، ثم ننتقل لبرنامج آخر
2: افتتاح
1: مركز التوبة
2: يوم الأحد. نعم
1: نعم، أعتقد هنختار يمكن نكتفي ببعض الكلمات التي ألقيت في يوم السبت الاحتفال الجالية، احتفال عفوا إذاعة صوت إريتريا باليوبيل الفضي. نعم الزميل بران، كما ذكر الأستاذ خالد فعلا الاحتفال كان بهيج، وما وصلنا حتى الآن انطباعات يعني جيدة. إذا نستمع إلى كلمة السيدة ميغ مديرة إذاعة 3CR.
3: For me to be here this evening, I'd like to acknowledge that we are on Aboriginal land and always was, always will be. I'm here as station manager of 3CR, and I am so pleased to be celebrating 25 years of European Voices on the air. 25 years of broadcasting is an extraordinary achievement. It represents thousands of hours of radio, more than 50 volunteers, and countless interviews, conversations, and enormous contribution to Melbourne's Eritrean and wider East African communities. So, congratulations. Beginning in 2001 as the Women's Voices program, it has grown into a vital 90-minute weekly broadcast. Over that time, Eritrean Voices has documented community life, shared important information about health, education and safety, celebrated the extraordinary music and cultures of Eritrea and the Horn of Africa, and created a space where different communities, languages, religions and experiences can meet. But community radio is about more than what comes through the speakers. It's about people having the means to tell their own stories in their own languages and on their own terms. And Eritrean Voices exemplifies something that has been at the heart of 3CR for 50 years, the belief that communities should have access to airwaves, particularly when their voices are absent from or misrepresented by mainstream media. That work can take courage. The history of Eritrean Voices demonstrates that very clearly. It also demonstrates the extraordinary commitment of the people who have kept turning up week after week for a quarter of a century. On behalf of 3CR, I want to particularly acknowledge Burhan and Ahmed, and every presenter, producer, volunteer, guest, supporter, and community member who has contributed to the program.
1: إذن مستمعينا الكرام، كانت تلك جزء من كلمة السيدة ميغ مديرة إذاعة 3CR، والتي حضرت زميل بران حضر طبعا الطاقم بتاع الإذاعة كل حضر الحفل، فشكرا جزيلا لهم، وشكرا أيضا للكلمات الطيبة والانطباع الذي وصلنا حتى الآن من الأخوة الحضور والأخوة المستمعين لهذا الصوت الإريتري.
2: نعم أحمد، وبعد قليل مستمعينا الأعزاء سوف نستمع اللقاءات التي أجرته إذاعة صوت إريتريا يوم أمس 13 من شهر سبتمبر الجاري 2026 بمناسبة افتتاح مركز التوبة في منطقة بروكلين. وكان طبعا الافتتاح أحمد فقط للرجال.
1: نعم.
2: يوم الأحد القادم الافتتاح يكون للنساء فقط.
1: نعم. نعم. في نفس المكان.
2: نفس المكان. نعم. نعم. من الساعة الواحدة أو نص النهار تقريبا.
1: نعم.
2: فنذكر الجميع. فبعد هذا الفاصل أحمد يمكن ننتقل إلى اللقاءات التي أجريت في مركز التوبة بمناسبة افتتاح المركز، فكونوا معنا.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء مجددا. أستاذ أحمد، كما قلنا يوم أمس كان الجراند أوبنين، أول افتتاح الكبير بالنسبة لمركز التوبة في منطقة بروكلين، وزعتنا طبعا كانت حاضرة، أنا كنت متواجد هناك.
1: نعم،
0: يعني الافتتاح صراحة كان افتتاح جميل جدا، ويعني
1: ماذا جرى في اللاعب يمكن الفقرات التي شهد الافتتاح؟
0: هو في الافتتاح تقريبا كان زي ما تقول زيارة للمكان وإعلان بأن المركز افتتح رسميا وسوف يبدأ نشاطه يعني. أما النشاط كان موجود طبعا.
1: نعم كان موجود. طيب قمت بجولة داخل المبنى.
0: نعم.
1: ماذا شاهدت الزميل برهان؟
0: نعم. أولا الموقع أحمد موقع استراتيجي.
1: نعم.
0: وسوف يكون له مستقبل كبير، لأن هي منطقة صناعية، فهذا طبعا بيأخذ منك مشاكل كثيرة في الباركين، الجيران وما أدراك من جيران.
1: أقل شيء شكوى بتاع الجيران ما عندك.
0: ما في. ما في يعني. وبعدين أيضا المبنى وطريقة البناء. هو من دورين وفيه يعني مخصص فصول للدراسة، حوالي 9 فصول، فيه حوالي 3 مكاتب، وفيه حوالي 2 صالة كبار داون ستيرز.
1: نعم.
0: وأيضا أبسط في صالة
1: للمناسبات يمكن اجتماعية.
0: نعم. نعم لمناسبات اجتماعية صغيرة كبيرة.
1: نعم.
0: والأخوة بارك الله فيهم يوم أمس يعني صرحوا لنا بأن المكان مفتوح للجميع وليس هو حكر لمجموعة أو كذا.
1: نعم.
0: وبأنه مركز التوبة هو يعني مركز يرحب بكل إريتري، حتى لاستعماله في المناسبات الاجتماعية، في سواء كان عقيقة، سواء كان في مثلا عزاء، وفاء إلى آخره. فرحبوا بالجميع ووروا بكل وضوح حسن نيتهم لمساعدة هذا المجتمع.
1: نعم.
0: طبعا حيكون في هناك مدرسة لتدريس
1: مدرسة
0: الأطفال
1: أسبوعية. نعم نهاية كل أسبوع
0: تقريبا
1: الأحد. نعم الأحد. نعم.
0: أنا ما بعرف التوقيت بالضبط، لكن
1: يوم الأحد. نعم
0: حيكون حيبدأ الدراسة.
1: نعم.
0: هنالك في يعني استعدادات لتأسيس فريق كرة قدم.
1: نعم.
0: أنا شاهدت شباب ما شاء الله يعني ربنا يحفظهم، شباب يعني
1: جاهزين للإخراج في الشطط هذا المركز.
0: يعني
1: نعم
0: يمكن حيطلع منهم بكرة من يمثل أستراليا.
1: نعم يا سلام التوفيق
0: على مستوى يعني هنا. فهنا عدد الشباب اللي شارك والمكان يعني مستقبلا لديهم مثلا برنامج للرياضة وإلى آخره، وحتى الآن حيكون في مكان للرياضة مثلا زي بلياردو، في تيبل تنس. يعني مكان مجهز بمجاميعه وبهذه المناسبة
1: وأريد هنا جار أنشطة جارية فيه يعني بدأ.
0: نعم.
1: قبل الافتتاح حتى كان موجود.
0: نعم نعم نعم نحن قاعدين نتكلم. نعم. بعد الافتتاح الرسمي.
1: نعم.
0: وبعد كده طبعا حيكون الافتتاح الرسمي، وبقى الافتتاح الرسمي وهنالك افتتاح رسمي للنساء
1: يوم الأحد القادم. نعم.
0: القادم. نعم
1: نعم.
0: فبهذه المناسبة نحب أن يعني نبارك لكل الأخوة الذين يعني قاموا بهذا العمل الكبير.
1: نعم.
0: وأصبح
1: ملك على يد هذه المؤسسة. نعم
0: نعم نعم, نعم, نعم. ملك على مؤسسة على يد مؤسسة التوبة.
1: نعم.
0: ومفتوح لاستقبال جميع الإريتريين لأي نوع من أنشطة.
1: نعم. سواء كانت يعني المرافق يعني متاحة. نعم. متاحة للجميع يعني.
0: نعم.
1: زي ما قلت والموقع طبعا الموقع فعلا
0: صحيح
1: مميز يعني موقع. نعم. في 1-1 تقريبا 1/1. نعم. يعني كليرند رود اللي هو بروكلين كما قلت، فمكان قريبة فعلا.
0: نعم.
1: إذن الاحتفال أيضا الافتتاح القادم للنساء يكون من الساعة 10 إلى 6 مساء تقريبا.
0: تقريبا نفس الموعد.
1: نعم.
0: نعم. فطبعا هنالك قمنا بجولة وكان في متطوعين يقوموا بأخذ الزائرين للمكان أو الحضور بجولة كاملة للبناء، وزي ما قلت لك هو من طابق دورين وفيه صالات للمناسبات الاجتماعية وأيضا
1: موقف السيارات متوفر. نعم.
0: كل موجود يعني.
1: نعم.
0: باركين ما شاء الله يعني. لأنه شارع كبير وأيضا المكان زي ما قلت لك هي منطقة صناعية، فما يكون في أي مشكلة. فأنا كنت فاكر المكان مسجد هو أحمد، لكن.
1: نعم.
0: ما فهمته ما هو مسجد. هو مركز
1: متعدد يعني.
0: هو مركز.
1: نعم.
0: يعني الناس إذا تمت وقت الصلاة تصلي هناك، لكن المكان ما مسجد. مكان يعني زي ما تقول سنتر هو.
1: لا
0: لأنشطة لتعليم وكذا يعني.
1: نعم.
0: ف
1: يعني ما بالمسجد اللي بنعرفه
0: لا لا ما
1: المسجد المأذنة واللي بنعرفه
0: لا حتى مش مأذنة وحتى من غير مأذنة
1: حتى البناء البناء من الداخل يعني المبنى من الداخل نفسه ما
0: لا لا يعني حتى غير الديزاين وكذا المكان مركزه
1: يعني ما مخصص يعني للمسجد فقط يعني
0: نعم نعم فالناس نعم. عشان ما تفتكر في خمسة أوقات صلاة ويمكن يقولوا مسجد عشان ما يمشي عشان كده قاعد أعمل هايلايت أنا اسمه التوبة سنتر
1: نعم
0: سنتر هو
1: نعم
0: وحيكون فيه أنشطة مختلفة
1: نعم. عندك فكرة جميل برهان عن أوقات الفتح يعني مفتوح طول الأسبوع مثلا ولا حيكون هيفتح بيومنا طبعا يوم الأحد موجود فيه لنا أكيد أكيد فيه دراسة طبعا فيه مدرسة يوم الأحد وفي أنشطة يمكن أخرى لكن ماذا عن الأيام الأخرى هل في إشارة
0: حنسمع من القائمين بالعمل طبعا
1: نعم.
0: حيعلنوا عنه لكن ما عرفته الآن تقريبا هم قاعدين يفتحوه يومين في الأسبوع لأن عشان تفتح سبعة أيام المفتاح في يدك فعلا وأكيد تحتاج ترتيبات أكيد. إدارية
1: نعم.
0: وموظف وإنسان يكون متواجد هناك احتمال حيحتاج لعامل دي طبعا الأشياء الفنية تقص الإدارة
1: نعم.
0: لكن نحن نبارك بمناسبة هذه الافتتاح وأحمد يمكن ننتقل إلى اللقاءات التي
1: أجلتها إذاعة صوت إريتريا نعم
0: ونستمع معا
2: Dear listeners, and now we have got a young man, Muhammad, and we are in Atoba Center today. So, Muhammad, tell me what's happening here today.
3: So, today's the grand opening of the Atoba Center, and it's where a bunch of Eritreans have come together for a community.
2: Yep.
3: And they're all gathering food, lunch, and yeah, that's basically it.
2: So, how are you feeling? Tell me your feeling. Like you are in your own center today, and you are doing a grand opening and everyone was around here.
3: Yeah, I'm just proud of the community I've come from because
2: yep.
3: like I've seen it grow from the bottom all the way here and it's just it's very inspiring to see how someone from our community can do something this big with the support of our people.
2: Excellent. Thank you, Muhammad.
3: All good.
2: And now, dear listeners, I have got with me Al-Ustaz Dave. How is it?
4: Alhamdulillah, I'm good. How are you?
2: So just today we are in Atoba Center in Brooklyn area. What do you want to say about today's grand opening of the center?
4: It's a very happy day today because it's the grand opening, which is we're gathering all of the people from the community who helped us. They chipped in and with their donations, alhamdulillah, we finally bought the place. So it's a happy day today. We're showing them what all of their donations contributed to. So we invited them for lunch. And yeah.
2: And the feeling of having your own center that you owe it and you can stay as long as you want the whole week. How's that feeling?
4: Honestly, we've been working on trying to secure a place like this over the last more than a decade or so. So it's a really good feeling, alhamdulillah. Finally got this place, so now we have to use it, inshallah.
2: Yeah. So as a young man, are you happy with the outcome?
4: Very happy, mashallah. Alhamdulillah, very happy.
2: Thank you, Habib. And now we'll move to dear listeners. Now I have got with me a young man, Noor. How are you, Noor?
5: Good. Hi.
2: Good. Today, as you can see, we are here in Atoba Center, and it's a grand opening. Can you express your feeling? How do you feel today?
5: I feel very good because we got our own center now.
2: Yeah. And
5: it's a good day.
2: So I can see now there is a lot of young people around here. What are you doing here? What are you organizing? Can you
5: tell us? Yeah, we're just celebrating our grand opening and we'll have fun. Yeah.
2: Do you have a soccer team here? Or are you going to establish a soccer team now?
5: Yeah, we have one ball. Yeah. That's...
2: Okay. Thank you, Noor. And now, dear listeners, I have got with me Akram Muhammad.
6: Yeah.
2: Good evening, good afternoon, Muhammad.
6: Good evening.
2: Can you tell me what's happening here today? We are in the Atoba Center. It's a grand opening. Can you say a few words about what's happening there?
6: We're here to connect, have a moment to bond with each other, have fun, and have a memorable time for everyone.
2: Yeah.
6: I mean... It's a good place for everyone to live like without stress, leave things behind, enjoy the moment and be in the moment.
2: So before we have in this center, you've been doing your activities in different centers, yeah? And always you have to leave at 6 or 7, but this is now fully owned by the community. So what is your feeling about that? Like to stay late here to play soccer or having fun with your friends?
6: I mean, it's amazing because now it's less restrictions. You're able to expand and have more variety in many activities able to do things that you wanted to plan without having to be time restricted, you know. So that would be a nice addition for everyone. Thank you.
2: And now the resource I have got with me, a young man, Bilal. How are you, Bilal?
7: Being good, alhamdulillah.
2: Good, alhamdulillah. So can you tell me what's happening here today? We are in a Torah center, like grand opening for this center.
7: Yeah, today is the grand opening. Very nice, you know, the center. And I really enjoyed the experience with great people, you know, around. And the community gathering together, very, very diverse, very cool.
2: Having your own center, how is that feeling?
7: Yeah, it's very, very good, great feeling. Alhamdulillah, yeah.
2: So,
7: and we should be grateful for having, you know, having this opportunity.
2: Mashallah. And I saw a lot of young people here. They are talking about soccer, and you are one of them. Do you have a soccer team here, or are you establishing a new one?
7: Haven't established yet. Inshallah, I'm
2: going to have one. Yeah, even the center is opening today, so there is a lot of things to do.
7: Yeah, absolutely, it's a lot. Yeah.
2: So, what do you want to say to the community?
7: I just want to say congratulations for this center, and it's very, very great grand opening. Welcome to our center, and let's get together. You know, let's come back together. Let's reunite as a community. Inshallah.
2: Okay, thank you, bro.
7: Welcome.
2: Excellent. Dear listeners, now I have got with me Ustaz Samir Imam, the secretary of the Eritrean community. Good afternoon, Samir. And today we are in Atoba Center, and this is the grand opening for the center, and I can see there is a lot of youth around here. What do you want to say, firstly, about the opening of this center?
8: Yes, assalamu alaikum, everyone. It is a beautiful day today for every parent, every kid, everyone that has been to attending to Atoba Center for years and years. They have finally managed to get the land that they were looking for, the space that they were looking for. This is not for the older people, but this is for the younger people. Especially because for a long time they've been struggling and looking for a space like this. But alhamdulillah, they managed to get the space. And for me, even for myself, like I used to come here when I was a younger boy. Now seeing all these young little ones, they grow up, mashallah, they take up the responsibility after us. It's a great thing to see.
2: Samir, in this occasion, what do you want to, what's your message in general to the different Eritrean community groups? And we have got other centers too. So, what do you want to say to them in general? What's your message to them?
8: Look, that's a good question. My message would be united we stand, divided we fall. No matter Eritreans, Muslims, Christians, as a community, we should be working together. So that we can achieve our goals and a lot more that we can achieve. Obviously, individually, nobody can do everything individually, but if we work together, everything is possible, 1,000%. So my message is, let's work united.
2: Okay, maybe last question, Samir. Thank you very much for the Eritrean community. They have been supporting the Eritrean Voices Radio for the last 25 years. And we celebrated our 25th birthday last night. What do you want to say about that?
8: Yes, I was there yesterday. Great turnout, amazing turnout. Not just only Eritreans, but the whole wider community.
2: Yep.
8: This is why we should unite and work together as a community so that we can achieve those kind of things. I believe, as Staz Amuna said, when we started in the beginning, it was a lot tougher for Eritreans, especially for Muslims, because it was around the 9/11 that we started the program. But within, you know, working as a community, working as one, we were able to achieve those kind of things. So, I would love to see more people, more young people specifically, to be attending to the programs and working together, coming up with ideas so that we can provide it for them. That's...
2: Okay. Thank you, Sasamir. كوران سمعتنا حج مساي استاذ ناصر الله ناصر مساء الخير لومي ابا اتوبا سنتر نركب لنا ولومي طبعا جراند اوبنينج نايس سنتر نيرو انت هي كتبت لي ناصر
9: او مالت ابزني لو معنتي مخفتي مرات هذه نبره ازي ابزله لو عدي نبي تصنعو خمسه عينت كوميت ماكل سنتر مقام بتاع ما قداسي سلا زغنه ثمان سيات خمسه عينت نات كان يبع لها ماكل كتبونا تزعابي عوتي سلازي كمزة عينيه تاقيم كخا اتهم دكا خابز دبلو دي جينيريشن زلو نمتساي ناتهم بهلوم قوانقوهم هايمانتهم حكي بهم زخورو لسلازي خونا نزل خمزة عينيه تبقوصو نزوصلو دكا هاقر مالتي كتاو عزقو تبقو تبقوصي خاخلو
2: أجن عملنات حادي خابتي زلني كابتي زلو مدبناي زي بوتا مستوم كوميتي قلت راخيبة تانيحي حدا خبتي قندي تراخص أتوز دوري زلو دكنا قوان قوم كيتفو which is بفلاي تغرينيا ناي تغرينيا ديني خون ولا كالو انتاشمو بي تغرينيا غيركا توم قلعو كل جزيتي قوان قوات عقابو خوين وخبطل زبال حدا خبت أهداف نايتي وي شتوتات نايتي سنتري إذا خميتري
9: بتعمل صبو نسني دام وتغندي نقر وستانوكا نخمس عينت ماكل كتقوم كلها دقهم بتدقها باكراوند ناتو خيطفو من نتبع عقيهم نخوض سلازخونا ابتي ماكل كا قنقوم بهلومن زفطلو دفطلو ايمانتهم حزم دخول سلازخونا بتعم زي هات قداس نذب
2: شكرا ناصر وكونجراتوليشنز فول
9: اوكي انا وين غني لي اوكي ثانك
2: كوران سمعتنا حجوم مساي حونا عبد الخالق الله مساء الخير عبد الخالق كمية مسيقة
10: مساء النور حبيبي خمي الله الحمد
2: لله لومي نحن بالتقوى التوبة سنتر ناي مقفات ناي سنتر كنا بعل أمسينا مستكنا مساحواتنا كمية رخي بكا
10: والله بتعم تصبغي ما شاء الله مجمّرة مبروك نتهم نزين أقر زنوخ قبرو تسعروز سابات كلاتهم مبروك ألف مبروك بلهم ونزوم ناش دكنا خا انكو عبزي بتحكم انكو عرايكم نزيتو لهم دس بلاني
2: وطبعا زخل سعر زي نتزوى تصدر لو ولدتاتي بزيادة طبعا بعد عمرين طوي
10: اكيد زي كم زي بوتا ابحادة عدي خل وكا مالت نتو مقعد يمثل دامبر قنا زي سيم تايم كانت معبيتي نتو عبيتي نحر ما كبدي بلو ما قعدت كوي كلنا سلزي دماتي ادلي نت نايتي كم زعم مثلا ادراش كم زعم مثلا مكتب بوتا مغبر كمتي قدما بيلم كالوت سوا دغلتو كادوا نتي معقب نايتي ناتكا بهلي قنقان هاي مالتك اخو كله سلازي خونه سلازي ادلاينتو بتعم عبي سو كلنا تقدس نغريز غبانا قداي خوين سمعنا
2: شكرا
10: عفوا هاي
2: حجون كبران سمعتنا مساي أستاذ إبراهيم دكتور إبراهيم كاب راديو إس بي إس سالو مساء الخير إبراهيم بحفل الشاب زعبا زي ناي لومي قاتامي ناي جراند أوبني ناي أتوبا سنتر انت أتوب دلي
11: واجي أتوبا سنتر لما عندي مغفتي تغير له كلاتنا فولي مدب تداليل مالتيو تبوتا نتي محبرة سبك قلقل كمتي قديمة مزقلت ومالتيو بقوانقوة هايمانوت بهالي كل زيتم عبيت ترعزي كونو كورس ومنا تبدكم سي تبدكم ون معلوم وريشمنا نحن حدام كمهارو لزقلو ناتم بوتا كرخبو تبايلي مجم أنا فليتي كو سخلا زلي كم تفولت برهان أبزا عدي ناي منسيات تساقى مالو فلاي كابا كم زخمان حبرة سبز موت ومالتيو أبزي تدلي نقرات بقليلو يتسلون ياتون سلازخنو ولا ابتي بحقا وملكع مالتي ابتي بيت ما سرطة دي ابتي ناي منسيات ايشي زلو ازوم مايغرانت كوميونيتي زخنا ويكا خبد قزمت اناينا ببزعي توكيلنا هوي ريبريزنت نخونا ونركب حجي نعوه ونكمك قاللي زقل قليو مخنياتو تم قلعوت مالي بوتا يركبو لما انا هم كلش فوتو خوة سبورتي فوتو يم كلهم تعمي هم سبورتي نوت فيهم ان شاء الله نمت اخاني حد حبيتي نا أستراليا شم زتوعو مالاتيو كركبوهم يقول يوم قلعي ننحر حدوهم يتقاللون يمهارون يوعللون نالو ازو خلو زي كاب مشالقب كلو ناتكا كلو كان كلو كمتي أبتناي سري سي آر راديو وإن تمالي ما بل عشرة لحم شال عمد كنا خبرن كلنا عاد عبنا تبيجي تلعلت مالتي وب كابتن مسرتن كابتن غازيتن ياتن تي زنت خمالتي تاريخ كاسي بعلى خات قلت الويك بعلى خا إنجيت كور الويك بعلى خات هو سأل بوتك هلوكا بتعمي أجد أسلز خنة أبزي فتاني أوانن بتحدو جنك مالت تبغ عدي كله مخسباتنا إذا عدي كنا سمع عرول نقل إذا عدي المركبن ويبع لقاعدنا تعدي المفلات بتعمي زحوجسن زخر عن كويني سمع عنه نتي كوميونيتي نتي محاورة بتعمي إنك حوجسكم يقول نحن أول نابزي قالنا حاجة ذاتنا قبرنا مسوم نتواصلنا كنا تف مخنا وزي أقتامي نقلت مالتي
12: يا غني لي دكتور براين
11: thank you
13: كبران سمعتنا حجون ساي حونا أحمد طاهر أحمد ألو أحمد مساء الخير كمان سيخة اليوم طبعا نحن أبا التوبة سنتر افتتاح عبو افتتاح مخفتينا التوبة سنتر أمسينا مزحات من ساعتين كم محبر السبنا ومزحات أمس يوم انت هاي كتبت دلي بزي أكات أمس
14: والله إذا قاتا مزي خبلو زي دلي أنا نتي نحن حبرة السب أبزي قزازي أب خفات زقوبرو تساتفو عبي من بارو بارك الله فيكم جزاكم الله خير كبلي دنبي
13: بارك الله فيك وإن شاء الله زبوت هذا طبعا مستقبلا بتمرت له تكناون ما شاء الله من سياد بدحريت نايك عصر نايك عن تانك قبر رئينا حج خابتي قدم زنا برنينا برا خبوتا تخاريخا قزي أخيلو تقمتات يعني فائدانا زبوتانا بدنا تحجي ولا عصر 14 ساعة بسخون قزي كفتن أكسس كن قبر مخال زي كسب كندي حقازي يخون تبرنتي مجتمع
14: أزينة المجتمع انتهيت قند تقومه كان محجزنا برنا نتقوم لزنا وروبتاتات كاب ثلاث ساعات أربعة ساعات زي بزيحني حجقن عسران أربعة ساعات مفتح عبيدنا شوعات معالتي عبيدنا يتمفتح نحنا أبزيد لنا زي نتي تمرت ديو محبراونا براديو نستفل على نقر تنتكم عدل لنا مالتي زي عبي عدليو نتقومينيتي المحباي يتحقز مالتي
12: مبروك مخلنا مبروك للمجتمع الأردني إن شاء الله في مدينة بيربرن
13: وزبوت هذا إن شاء الله نافع لأجالك غون مننا يعني. شكرا
14: بارك الله فيك جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله
13: كبران سمعتنا حجي مساي حونا عثمان عطيتشي المشهور بعطيتشي الله مساء الخير عثمان ولوم طبعا افتتاح ومخفاتنا التوبة سنتر أب بروكلين إيريا ما شاء الله عم افتتح رينا انت هيك تقول دلي بزعبا بزي مناسبة زي عثمان
15: والله زي الحمد لله أنا بزريو جنرالي بزعبا إريتراويان كنزارب كلنا very very big achievement أبزخدنا نجمر نقدفو نجمر نقدفو ينتيوم الحمد لله نعسرا عمد قوتت نقولو أبزي مبسحهم بتعامي زحقسي نقول لها أنا خاب كل دلنا كل تاشم دلنا نياجينا تتبجسنا الحمد لله عبدلنا قن بس عن قليل فأبنتهم
13: نعم ومبروك طبعا للمجتمع الإريتري بزخون وتعز لنا وزبوت هذا إن شاء الله حيكون سنتر لي
15: إن شاء الله إن شاء الله يشرفنا كل سبزي أبنتي نحن قم تبزحنا وكم تنوي حامد تغمتنا بزعدي كم تزقب بقى كدنان كنزي إن شاء الله جمرت خوخوننا نعنا أبنت نتم دكنا خوخون إن شاء الله عابي تسفاله وقبا ممكن مهار نخلينا إن شاء الله
12: شكرا أستاذ
15: عثمان شكرا حبيبي
13: هجون كبران سمعتنا مسانا الشيخ عبد القادر محمد جيت الله أهلا مساء الخير الشيخ عبد القادر لو طبعا بسم الله ما شاء الله نحن موجودين ببروكلين إيريا لنا والتوبة سنتر أوفيشالي زي أوبنينج لكم لومي أنت هيك تقول اللي بزعبها زي أوبنينج زي الشيخ عبد القادر
16: لومي بفضل الله ومنه أول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لومي الحمد لله والله دهري نويه قعزو لومي أوبنين داي قيرنا على تعصرت سلسته ورهت شعاته أسران شدشتن الحمد لله بفضل الله ومني إزخا بزوح كالسته قيروا لي نابز درجة زنهم بسح لومي ما شاء الله زبوتازي الحمد لله ري أمي كلهم ودس بلك كل زرائي وسب بتعم تدسيتو كل يوم كلنا الله أهو زي والله أخونا برهان والله دسي الوام وحتى حاتتنا سيرفيس كامينيرو كل سبويلة حجينا هنا الحمد لله انتايو زبوت هذي أنا هنا عندنا مسرتنا عسيتنا لكن ندكنا دكنا حلف سلزخواني إن شاء الله زيناتنا بروغرام زلو عابيو لكن حجي قسنا بلنا إن شاء الله يعني نحن سنبت رأي عندنا ربع سنبتين ربع عندنا نتقبله لكن كالك زي حجي الأمي احنا نيسب بزوح حسابات وسيدنا لنا نعود كلما يطلعنا دحريو إن شاء الله أبرسيق نتال لنا إن شاء الله حجي موت نتدع له حزن قبر له بقول تفكر خبوز خلو بوتال له الحمد لله وتقير اللي بزبوت هذي كمو خاني عقلي غزل لسه وكمان أريد كره بوخ إلي مناسبة صغيرة نعيد كمان نقبر لنا الحمد لله برايفت سب يحزنيرو ونفيو شركاني دكنا دكنا دكنا زوم شباب حجز حلفة سومن بايزوي زن دكنا ودكنا استيو ما شاء الله عبي إيفنس سبورت داي إلن أبزي سنتر جيرن زي حلفة سومن ما شاء الله سكسفول إلن ساتن بتعمل دسيلوان وزي أبلك إن شاء الله.
13: طيب أستاذ عبد القادر كان يتحطي كل جزئين إحنا طبعا مناسبات كلنا كل خمس تغسكنا حزن يخونا عقيقنا قلة قلة بوتام لا كل دولو أزكبر مسؤون ولا بوك مس جبرناون ساعات حمشتو ساعات كل التج الرسو أزواج عراس زي هلا نحن
16: زيا تد
13: تترجم هنا نقوم
16: تترجم زيا تترجم جماعة وسيدهم أن نحزن أبني بفضل الله ومنه يعني بوتناي كل إيرتراوي بوتو إذ جزا جزاوي جزئي زمتيو أب آخر الله جزئي أفتاز دليا جزئي مس أفتاز دليا جزئي ود ويوز وبفضل الله كم زيا إن شاء الله أي تايم كره بواخ اليوم
13: ساختك قصة طلاز دل زلغ لأنه بمجتمعنا بالذات بريسيان كوميونيتي مناسبات ناي موت يخون ناي قلي بفلاي زي صدفة زمت أخبار ناي بوتام دلايت أكمله كم زتري أخو لجزيت أكمله حج لومي كم زعينة سنتر ناتكا فولي بأخا أون الزغنة مفتاح كاب إيكا كهلو كان كله كساب كندي وفيتا يفطرنا بتاع برتسب
16: أز إن شاء الله هو أرجع بإذن الله كان محج زو صدوا له إذا خان إن شاء الله تخيل سب اسمه سي أبترقوم مصر أيه بإذن الواحد الأحد بعلو كترجموا ويبعلو خنقرن نايم تحكناتو جن إن شاء الله خمسة زملكم زلخو نزخل إيرتراوي فتوحيو هذا حلاف لنا نابو تدويلو تام افتح بس نريدن خقبرلو دهريا التبوطة إن شاء الله كم جزيو خنبي لنا كابكن دزن خندز تتكم كه لكن دهريو أبني نعو أبتزل يا جزء كود خير ندكون السيالو ندك تبعتي خال
13: أنا بعلي بأكل سلز اللهو شيخ عبد القادر طبعاً أب ستيرس كيدا داون ستيرس زري أز اللهو أب إن داون ستيرسيو أب العلي درجة شديشته وشو عتة كلاس الله
16: جن شعتة كلاس الله سلسة خاني هانتناي ما
13: سكت قلت اللي يدل اللهو نابنة أب ستيرس حجروم سري بيسحبتات ري كندي كلاس اللهكم أب العلي أنتوا خلاص اللهكم كنديو وانتايتي فاسيليتي ساب زول ناب
16: فاسيليتي أبو درجة أربعة كفلي لتمرتين نودات سلسة كفلي ندك نستيو تمرت الله زننا عشو مالتي كلاسس دهريو حانتي تعشم اللاتنا مكتب اللاتنا لايبريري هو وكلت خاني كم زي مخازينو اللوانا وحانتي ناي مالية يعني قنزب زحادي ناتو أوفيس الله أوفيس الله نابل علي وكلاسس الله أزبن علي زخلو كم كسايد داون ستير عسرته بحمشتن فرقان استمغلي أربعة كلاس الله أبتحتي يعني بتعم عبيتين زهول زين أربعة خم علون هو وزخاني عسرته بحمشتن فرقاني فزي إن شاء الله أفيو شركة أنا زي أكلتهم معلون دلنا على أساس عابي هول كوننا
13: طيب سؤال الآن نيمود أتحطي أستاذ عبد القادر لبواخة وسيتك للمجتمع الإريتري عام انتي
16: والله وسيتي أول أشكر الشعب الإريتري عامة والجاليات الأخرى الذي نعنا السهام ومسانا بالطعم حق زومنا قليئاتهم بقنزبهم وفيهم لنا قزيئهم قليئهم بدعاء وفيهم لنا أزي والله عابي نقر شكرا ونبرد وفيهم لو أزي يعني مسقانا عابي مسقانا نهب وإن شاء الله أحواتي بجالي الإريترية زلو يمسهم واني والله ترقمنا يتيه تجمع بس تتمرتي كل قزيان تايم أزهم عرب زي كقلوب تقرنياز كاب عدنا زمسو نعم كنبلي لنا إنا جميرنا أسرع عامت فارقة أسرع كرتان عامت قرنا لنا
13: رأي مهمي وعبد القادر نحن إريترا اللغتين الرسميتين عربي وتقرنياي حادي كالاي تتقرنيا تزارباي مسيحي ويكريستياناي ترا حيكونان مسلمين تقرنيا تزاربت اللو فعربي فلطونيام دينهم بتقرنيا خمهارو كريستيان كوينو ما لا تايكونان وقام قام قام يجي تتقرني أصلا يعني فا this is very good أنا خبت زعجبنا نقرن تعلينا بنا تحجي ترسالة كل سب ببزر الدو قام قا كت بصحومة تان ما بزعبا ديني وبزعبا ديني وخن ولا بزعبا دنيو صبوق يروح ردا يعني this is very good نعم طيب أستاذ عبد القادر شكرا إن شاء الله سوف يكون لنا نوح على الكلونا صار عربي تقرني تحوصلنا قيدو وإن شاء الله نوح على الكنا كايدينا جن زي طبعا جاسنا مبروكا ويوهانا خدم لكم سلسلة لنا
16: والله يوهانا ها نسريدي يوهانا نبلا سري سي آر ريتريار فويس يعني والله تمالي أسرح مشانجيرا أي تحبرنا مسام أي كنا مزاتهم لكن بلب مزاتهمين إن شاء الله وشكرا جزيلا أخونا برهان والله نورتنا نبلك بارك الله
1: إذا نعم مستمعينا الأكارم كانت تلك طبعا الزميل برهان كلمات من مركز التوبة حيث افتتح هذا المركز الكبير يوم أمس الأحد نعم 16 من سبتمبر الجاري نعم
0: نعم أحمد ونحن نكرر يعني تهنئتنا ومباركاتنا لمركز التوبة والأخوة الذين القائمين على رأس العمل بالذات والجنود المجهولين الله أعلم كم آلاف من الناس موجودين وراء نعم. هذا المشروع ونحن قاعدين نتكلم أحمد تقريبا المبنى تكلفته حوالي 1.8 مليون
1: وكان الفكره قديمه زي ما اشار لك 2006 تقريبا 2006 يعني نعم من طلع 2006 وكان عندهم موقع طبعا في بري بروك عندهم الخلوه المعهد الدروس الدينيه كان ماشي طبعا كل يوم الاحد
0: صحيح
1: يعني من قديم في سنوات طويله
0: نعم.
1: وربنا وفقهم حاليا الحمد لله الزميل برهان عندنا مراكز ما شاء الله ربنا يكسر من المراكز عندنا اربع مركز على الاقل
0: الآن عندنا ثلاثة مراكز تقريبا في اليد زي ما يقولوا ابتداء من الرابطة سنتر أستراليا وأيضا عندنا مركز النجاشي
1: نعم.
0: والآن عندنا مركز
1: التوبة,
0: التوبة
1: نعم.
0: وفي الطريق طبعا المركز الكبير للمنطقة
1: الشمالية مركز أدال
0: مركز نعم. أدال ربنا يوفق الأخوة أيضا في أدال إن شاء الله يلحقوا به إخوانهم في تنفيذ ما يحلمون إليه والمشاريع التي وضعوها واللبنة موجودة أحمد أوريد هم بدأوا طبعا نعم. في جمع التبرعات نعم. وعندهم تقريبا قاعدين يبحثوا
1: في مرحلة بحث للمكان
0: نعم.
1: نعم. وجدوا أكثر من مكان لكن يمكن لم يقع عليه الاختيار
0: نعم.
1: ربنا يوفقهم إن شاء الله
0: كل هذه المراكز
1: منتصرين يعني
0: نعم. فنحن الآن تقريبا لدينا أربع مركز معناها أحمد ممكن يعني حيلبي احتياجات لعدد كبير من الإريتريين بالذات في المسائل الاجتماعية وتعليم نعم. اللغة والريادة لتأطير الشباب نعم. مكان للقاء النساء الأمهات ويعني هذه المراكز
1: هناك توزيع جغرافي يعني ممتاز نعم لو ملاحظ من وراء يمكن النجاش يعني. والنجاش والتوبة يمكن قريبين لحد ما من بعد لكن نعم.
0: لكن أيضا يعتبر
1: رابطة وعندك الأدالة أيضا حيكون في الشمال نعم. ففي توزيع جغرافي
0: أيضا النجاشي يعني. والتوبة يعني ما يقدمونه من من من
1: من خدمات,
0: خدمات
1: نعم
0: في منطقتين أي نعم قريبين لبعض لكن منطقتين مختلفتين وفيها تعداد لا بأس به من الإريتريين بالذات نعم. منطقة يعني مثلا منطقة بريبروك ميديستان الأشياء دي كلها حتستفيد من من التوبة.
1: نعم.
0: حتى الناس الساكنين في داندينو الأحمد هو بيشبه المسافة بعيدة.
1: نعم.
0: لكن بالنسبة للتوبة عن طريق الفريوي.
1: نعم. طوال على موناش فريوي.
0: على الموناش وويستجيت حيكون موجود في التوبة. الإنسان اللي يجي من الناحية الغربية أيضا كذلك. الناس اللي بتيجي مثلا من اتجاه دير بارك وكذا. كم؟ 12 دقيقة.
1: نعم.
0: دقيقة
1: دير بارك وسانشاين ذي يمكن
0: بروكلين. المركز موقع يعني عن موقعه الجغرافي أحمد. ممتاز وأيضا الموقع الخاص بالمبنى وما يجاوره أيضا ممتاز ما بيشكل أي مشاكل
1: يعني مع الجيران من الزحمة
0: كل مخازن وأسطورات وكذا
1: نعم.
0: وهو قابل للتوسيع لأنه مثل هذه المخازن أحمد تباع لأنه شركاتي الليلة أنا أفلس أبيع
1: نعم.
0: فهم الآن موجودين في المنطقة وسوف يكون هنالك فرصة كبيرة لتوسيع هذا المركز أنا بتكلم مستقبلا طبعا
1: نعم لكن وحتى للسكن ربما الناس لو باعوا المصانع ولا الناس
0: لا هي ما منطقة سكنية لكن إذا حولت إلى منطقة
1: ما تعرف المستقبل يمكن بتحصل
0: لكن ما نحتاج لهذا كله بالذات للتوبة ما نحتاج يكون في سكن مثلا من جنبه ولا بعيد منه لأن المكان نفسه غريب لكل الأماكن
1: نعم
0: فنبارك ونهني مركز التوبة وسوف يكون لنا أحمد إن شاء الله زيارة لهذا المكان
1: نعم
0: وإن شاء الله يعني حيكون في زيارة للمكان
1: نعم بإذن الله تعالى احنا المستمعين الكرام كما نقلنا الأصوات حاليا دلوقتي اللقاء من افتتاح مع ذلك أيضا إن شاء الله سيكون لدينا في المستقبل يعني زيارة خاصة للمركز ونلتقي مع الإدارة ونأتي أيضا بتقرير شامل للزميل برهان هذا المركز يستاهل فعلا الإداء عليه وزي ما قلت كان قائم منذ 20 سنة ولي يعني خدمات مشهودة وبالتالي
0: نعم وكما سمعنا
1: مواجبنا أن نقدمه نعم للمستمعين الأكارم
0: نعم. نعم وكما استمعنا في اللقاء اللي أجريناه أحمد يعني الكل مرحب به في هذا المكان
1: نعم
0: ومن يحتاج أي مثلا محتاجين للقاعة أو محتاج عدد صغير من الناس لديهم مثلا اجتماع أو كذا ممكن يعملوا يعني يتصلوا ويحجزوا المكان
1: نعم.
0: فبهذا مستمعين الأعزاء قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وبرهان إسماعيل وطبعا أحمد كان لدينا مواد مسجلة من احتفال ذكرى 25 لإذاعة صوت إريتريا وأيضا بمناسبة افتتاح مركز التوبة في منطقة بروكلين وبهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم وحتى نلقاكم الأسبوع القادم ببرنامج جديد نستودعكم الله